باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.

1295 في العهد القديم 1295. لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني. كل ما دعوهم ذهبوا من أمامهم يذبحون للبعليم ويبخرون للتماثيل المنحوتة، وأنا دركت أفرايم ممسكا إياهم بأذرعهم، فلم يعرفوا أني شفيتهم. كنت أكذبهم بحبال البشر بربط المحبة، وكنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم، ومددت إليه مطعما إياه. يبارك الرب لنا قراءة كلمته المقدسة. دعونا مرة أخرى نحني رؤوسنا للصلاة.

أرجو من جناب القس ماهر أن يتقدمنا طالبا بركة الرب لنفوسنا. رسالة الرب لنا بنعمة الله أحبائي في هذا المساء موضوعها حبال ثلاثة، والحبال وردت كثيرا في كلمة الله، وينتخب الرب لنا ثلاثة منها في هذه الليلة لنتأملها معا بمعونته. الحبال الأولى وردت في سفر الأمثال الأصحاح الخامس والعدد الثاني والعشرين، إذ يقول الكتاب: الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. هذه حبال العمل الأثيم. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. أما الحبال الثانية فقرأنا عنها معا في سفر هوشع الأصحاح الحادي عشر والعدد الرابع، يقول السيد: كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة. هذه حبال الحب الكريم. أما الحبال الثالثة فهي حبال الميراث العظيم، ونقرأ عنها في سفر المزامير في المزمور السادس عشر، إذ يترنم داود النبي كاتب المزمور في العدد السادس ويقول: حبال وقعت لي في النعماء، أي في أرض النعيم والسرور، حبال وقعت لي في النعماء، فالميراث حسن عندي. حبال الخطية أو حبال العمل الآثيم، الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. وحبال المحبة، حبال الحب الكريم، كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة. وحبال الميراث العظيم، حبال وقعت لي في النعماء، فالميراث حسن عندي. دعوني معكم أقف قليلا لنتأمل في حبال الخطية، ولا أظن أني في حاجة أن أطيل الكلام عنها، فكلنا بلا استثناء جربنا عبودية ومرار وقيود الخطية. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. إن أردنا أن نرى صورة في الكتاب المقدس عن قيود الخطية، فإننا نراها بوضوح في المزمور 107. يحدثنا عن أناس تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع، عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. جماعة تايهين بالجوع والعطش والتعب، وهم في الحالة دي إذا بملك جبار يهجم عليهم فيقع في الأسر ويلقيهم في الظلمة، فيضيف الكتاب في وصفهم قائلا: جلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. موثقين، مقيدين، مذلين، كرهت أنفسهم كل طعام واقتربوا إلى أبواب الموت. وفي وسط هذه الشدائد صرخوا، وكأن الشيطان يضحك: بتصرخوا؟ مين هيسمعكم؟ ده انتوا في برية، ده انتوا في زنزانة، ده انتوا مقطوعين من الدنيا. لكنهم وجهوا صراخهم واستغاثتهم إلى المكان الصحيح، صرخوا إلى الرب. كسر مصاريع نحاس، يقول الكتاب، وقطع عوارض حديد، وأطلقهم في الحرية. مبارك الرب إلى الأبد. أحبائي، إن الشيطان قوي، نعم،
وقال عنه الكتاب: حين يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. فقد كنا في قبضته موثقين بالذل والحديد، وكان الشيطان يقف متحديا: مين يطلعكم من تحت يدي؟ مين يفك قيودكم؟ لكن مبارك الرب إلى الأبد، جاء من هو أقوى منه، له كل المجد. يقول: متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه، وقد غلبه في الصليب. إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في الصليب، فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. صديقي، هل أنت ما زلت في قيود الذل، في قيود الخطية؟ بيننا الليلة في وسطنا المكتوب عنه: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هل تصرخ إليه؟ هل تطلبه؟ هل أنت مشتاق للحرية؟ وأرجو أن نلاحظ أحبائي أن الخطية قد تبدأ معنا صغيرة وبسيطة، لكنها تتحول بسرعة إلى عادة وإلى سيد جبار نحاول أن نتحرر منه فلا نستطيع.

0: تخيلت نفسي مرة أمام شاب مفتول العضلات، تبدو عليه علامات العظمة والقوة، لكني دهشت كثيرا وأنا أراه مقيدا بسلاسل نحاس، مقلع العينين، يطحن في بيت السجن كالثيران. وفي رهبة شديدة اقتربت إليه وسألته: من أنت؟ وبصوت أسيف قال: أنا شمشون. شمشون؟ شمشون؟ ده الدنيا كلها عارفاك باسم شمشون الجبار. الجبار يتربط بالنحاس، الجبار يضحك عليه العيال الصغيرين، الجبار يوصل للحالة دي اللي جرالك. فأجاب: ما كنت أتصور أني سأصل إلى هذا الحال. كل اللي حصل أني لعبت بالخطية شوية بس. لما سألتني دليلة: أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك؟ لست أدري لماذا انتظرت. دي بتقول لي بصراحة: عاوزين نزلك، ايه الطريق؟ كان لو فكرت شوية اقول لها: وانا مالي والذل، وعاوزين تذلوني ليه؟ لكن انا كنت واخد مقلب في روحي وتصورت ان مدام جبار يبقى جبار حتى قدام الخطية، العب بيها زي ما انا عاوز واسيبها منين ما احب. فبديت في الاول بالاوتار الطرية، بالخطية المحيطة بنا بسهولة، وقلت لها: بس أوتار طرية، سبع أوتار طرية لم تجف. فجابت لي سبع أوتار طرية لم تجف وربطتني بيها، وما كانتش مشكلة إن أطح. وبعدين قلت: طيب ما ألعب لعبة تاني. الأوتار الطرية جرت وراها الحبال الجديدة، نلعب بخطية نسميها خطية صغيرة، خطية بسيطة، يمكن كمان ما تكونش خطية قوي، دي بس شبه شر، وما ندراش ان الاوتار الطرية بتجر خطايا جديدة، حبال جديدة، مكيفات جديدة، عادات سيئة، مرار وافكار مظلمة، خطايا ما كنا نتصور ان نسقط فيها او ان نقيد بها، لكن الأوتار الطرية جرتنا للحبال الجديدة. وبعد هذا قلت لها: يحكي لنا شمشون، لو ربطوا شعر راسي مع السدى النول مع خيوط النول، لو ربطوا الاتنين سوا أضعف وأصير كباقي الناس، واختلط الشعر المقدس بنول الأعداء الدنس، وأصبح الأمر لا يفرق عندي، مش أبيض واسود لكن بقي رمادي، واختلطت القداسة بالدنس والنجاسة. ولما قالت لي الفلسطينيون عليك يا شمشون، أنا قمت ونتفت راسي كده، خلعت لها النول بالوتد بتاعه. لكن في المرة الرابعة لما حلقت شعر راسي، قمت لأنتفض كعادتي حسب كل مرة، وانا فاكر ان اللعبة هتطول وان الحكاية سهلة، اعمل الخطية زي ما انا عاوز وابطل لما احب ابطل. لكن قمت وانتفضت زي كل مرة، ولم اعلم ان الرب قد فارقني. فالاوتار الطرية والحبال الجديدة وخلط شعر رأسي بالسدى قادني للسلاسل النحاس ولتقليع العينين. حبيبي، إن الخطية خاطئة جدا. أخويا المؤمن، وأنا بكلم نفسي معاك، اوعى تلعب بالخطية، اوعى تلعب بيها، اوعى تتهاون معاها، اوعى تسميها بغير اسمها الصحيح. الخطية خطية طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلاها أقوياء. الشرير تأخذه آثامه، وبحبال خطيته يمسك. لكن قبل ما اسيب النقطة دي، خدتوا بالكم معايا من كلمة تأخذه؟ الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. ده مربط بحبال، وفي واحد ماسك طرف هذه الحبال وواخده عمال يجرجر فيه وهو مش دريان. الشرير تأخذه آثامه، واخده على فين؟ واخده على الجحيم.
1: أرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

واخدع على جهنم، واخدع على النار الأبدية، واخدع على القيود الأبدية. قال الرب عن العبد الشرير والكسلان: خذوه اربطوه من يديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية. اربطوه، يربطوه بإيه؟ والجواب: الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. يا صاحبي، ممكن الخطية تتشكل وتتلون وما تبانش انها قيود، لكن تبان سلاسل ذهب بتلمع وبتعمل مزيكا، صوت حلو وشكلها حلو وطعمها حلو، لكن في الآخر تلدغ كالحية وتلسع كالأفعوان. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. أحد الأغنياء كان يلعب بالخطية. في يوم من الأيام، وأرجو أن ما تفهموش كلامي غلط، الغنى في حد ذاته بركة، لكن لو الغنى خد مكان الله بيبقى أكبر لعنة، يحفظنا الرب. في يوم من الأيام خدوه أولاده لأحد الأطباء بعد ما شكى من ألم بسيط، وبعد فحص دقيق طبيب اختلى بأولاده، تهامس معاهم وأدرك الرجل بحنكته أن الأمر خطير. أول ما وصل البيت قال: يا أولاد، بعتوا هاتوا لي القسيس بسرعة. قسيس من إمتى أنت بتكلم أسس؟ قال: ما تضيعوش الوقت، هاتوا القسيس بسرعة، أنا شايف جهنم قدام عيني، أنا هالك، أنا خايف. فاتصلوا بقسيس تقي: تعال يا قسيس، بابا عاوزك. وأسرع الرجل: خير إن شاء الله، عاوزني في إيه؟ قال: يا سيسي، صار ان الموت اقرب مما كنت اتخيل، وانا الدنيا خدتني وما كتبتش الوصية بتاعتي، ما كنتش عامل حساب انها موت. قال: طب وانا جايبني في ايه؟ عاوز مني ايه؟ قال: انا عاوز اكتب الوصية في حضورك، وادي كل ولادي وادي مراتي، فهكتب الكلام ده قدامهم وقدامك. طب انا مالي باللي عندك وولادك ومراتك ووصيتك، ايه الحكاية؟ قال: اصل انت داخل في الموضوع ده. انا ليه؟ قال له: عشان انا الحقيقة هكتب في الوصية ان نص ثروتي توهب للكنيسة بعد ما اموت. كان القسيس حكيم، قال: طيب استنى بس، قبل ما تكتب وقبل ما توصي تسمح لي اسألك سؤال؟ قال: اتفضل. قال له: حضرتك عاوز تكتب نص فلوسك للكنيسة ليه؟ ايه السبب يعني؟ قال: يا قسيس، اكون صريح معاك، يعني انا اصلي ما عملتش خير كتير في الدنيا، وعارف ان مش لاقي لي مكان في السماء لو مت كده، فعشمان يعني لما ادفع المبلغ ده للكنيسة ان انجو من جهنم وادخل السماء. ابتسم الخادم قال له: انت في السوق طول عمرك؟ قال له: اه. قال: طيب لما بتشتري شروة مش تاخد فكرة عنها يعني؟ قال: يعني ايه؟ قال له: السماء اللي حضرتك عاوز تشتريها تعرف شكلها ايه؟ قال: صراحة لا. قال له: طب يا اخي ما تعرف شوية؟ طيب قبل ما تدفع النص الثروة بتاعتك وتطلع مقلب في الاخر. قال له: طب احكي لي. قال له: الحقيقة الوصف فوق ادراكي وادراكك، لكن على قد ما بنقدر نفهم، يوحنا كان بيتكلم عن المدينة مرة وقال ان ارض المدينة ذهب من ضمن الاوصاف اللي قالها. قال له: حلو. قال له: طيب انت في السوق طول عمرك، جرام الذهب بكام دلوقتي؟ قال له: تقصد ايه؟ قال: يعني لو عرفت تعتب باب السماء على فرض ان فوتوك ودخلت، عشان حضرتك تشتري حتة في السماء تقف عليها برجل واحدة، اسف اقول لك نص ثروة حضرتك ما تكفيش. قال لي: الدرجات دي السماء غالية؟ طيب خلاص يا اولادي، عوض عليكم ربنا، اكتبوا كله للكنيسة. قال له: اسف اقول لك برضو، ولا كله ما ينفعش. قال لي: يا سيس انت مش عارف، ده انا عندي بالملايين، يعني انا عندي كذا عمارة، عندي كذا شركة، عندي. قال له: ما تحكيش كتير، كل ثروة الدنيا ما تدخلكش السماء، بساطة كده يعني. فالرجل ارتعب اكتر، قال: يا اولاد اسندوني اما اشوف حكاية القسيس ده، مش راضي يوسعها شوية، مضيقها عليا كده ليه يعني؟ قال: يا سيس اللي بتقوله.
نص ثروتي وكل ثروتي وثروة العالم ما تدخلنيش السبا. قال له لا ما تدخلكش. قال له طب انا عندي سؤال واحد. قال اتفضل. قال له الجماعة الغلابة اللي عندك في الكنيسة اللي بيلاقوا قوتهم اليوم بالعافية بسبحهم مرة واثنين وعشرة كل واحد فيهم بالقلب المليان يقول عالسما رايح حنيالي عالسما رايح حنيالي، رايحينها ازاي دول؟ قال له حلو انك سألت السؤال ده حبيبي. الجماعة دول رايحين لان في واحد غني خالص خالص خالص خالص دفع لهم الثمن وداخلين على حسابه، وما كانش الثمن ذهب ولا فضة لكن دم كريم مبارك الرب الى الابد، كما من حمل بلا عيب، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. واضاف الرجل وقال ويمكن لك انت ايضا من غير ما تكتب نص ثروتك ولا كل ثروتك تعال احتمي في الدم فتنجو الى الابد من قيود الخطية هنا ومن القيود الابدية هناك. صديقي لا يوجد محرر آخر إلا يسوع، ولا يوجد من يضمن لك الحياة والخلود إلا هو. تعرف به الليلة، تعرف به واسلم، عش في سلام، بذلك يأتيك خير. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. هذا يأتي بنا إلى الكلمة الثانية، حبال الحب الكريم. أحبائي إن الحبال الأولى أذلتنا وأتعبتنا، لكن ربنا يسوع له كل المجد جاء إلينا بحبال من نوع آخر لكي يجذبنا إليه. في إرميا 38 يحكي لنا الكتاب هذه القصة، أن إرميا وقف يوما أمام صدقي الملك ورجاله وتحدث إليهم بكلام الله، وقال لهم أكثر من مرة هكذا قال الرب، وهم ما احتملوش كلام الله وتلموا على بعض وقالوا للملك الراجل ده ما يعيش، إرميا ده لازم تسكته، وإن ما كنتش انت عارف احنا نعرف. وكان يسهر صدقي ملك ضعيف الشخصية، قالوا انا بقدر افاصل معاكم اهو قدامكم اللي عاوزينه اعملوه. يقول الكتاب انهم اخذوا ارميا في عدد 6 ودلوه بحبال في الجب، كان في جب عميق بير، فربطوا ارميا بحبال وراحوا رمينه فيه، ولم يكن في الجب ماء بل وحل، فغاص ارمية في الوحل. دي صورة مصغرة لحالتي وحالتك لما الشيطان كتفنا كويس ورمانا في الوحل في الطين وغصنا فيه. في واحد اسمه عبد الملك الكوشي دخل للملك قال اللي عملته ده عمل لك ايه ارمية عشان تموته الموتة دي، وان كنت عاوز تخلص منه بالبلد في مجاعة سيبه يموت بالجوع بدل ما تجلب على نفسك وعلى مملكتك وعلى بيتك دم بريء. قال طب عاوز ايه؟ قال عاوز اطلعه. قال طيب روح طلعه. وفكر عبد الملك الكوشي طب سهل ان ربطوه بالحبال ورموه في الجب، لكن اوزله ازاي اطلعه ازاي؟ وهنا فكر في حبال اخرى، فجاب حبال الانقاذ وجاب ثياب رثة وملابس بالية ونزل الحبال لإرميا وجاب معاه 30 واحد وقال له حط الملابس تحت أبطيك واحنا هنرمي لك الحبال الجديدة. وفي عدد 13 انقذ إرميا بحبال من نوع آخر، في عدد 6 نزل في الوحل بالحبال، وفي عدد 13 طلع من الطين بحبال. وهذه صورة باهتة أحبائي للحبال التي جاء بها إلينا شخص ربنا يسوع له كل المجد. كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة، جذبنا بمحبته.
إذ قال: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. شدنا إليه بحبال الصليب. وهذه المحبة كما قرأنا في الأعداد الأربعة الأولى من سفر هوشع، والتي تحتاج منا إلى تأمل طويل ونحن على ركبنا في مقادعنا، نلحظ فيها أنها محبة تبنتنا. فيقول في العدد الأول: من مصر دعوت ابني. وهذا الكلام يحمل معنى حرفي

أولاد الله محبة تبنتنا، ثم هذه المحبة محبة رعتنا، فيقول: وأنا دركت أفرايم ممسكا إياهم بأذرعهم، يعني مسكت دراعه كده ومشيت خطوة خطوة درجة درجة، دركت أفرايم، واخد بالي منه كويس. محبة شفتنا، يقول: لم يعرفوا أني شفيتهم. محبة حررتنا، كنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم. محبة أشبعتنا، مددت إليه مطعما إياه. محبة

وقتها، وكانت العلامة الحبل القرمزي، الحبل اللي يحمل علامة الدم الكريم، وكل اللي احتمى في الدم نجا، وكل اللي شاف له مخبة تاني اتدربك على دماغه. يا صاحبي، هل احتميت في الصليب؟ هل احتميت في الدم؟ هل تبت عن خطاياك؟ هل حررك يسوع؟ من حوالي 60 سنة تقريبا، في احد بلاد الصعيد، ودي بلد عيلتنا يعني بلد جدي، حكوا لي الاخوة ان الرب اعطاهم نهضة وانتعاش غير عادي، لدرجة ان الملاهي والخمارات والقهاوي قفلت لان ما فيش زباين. وكان في عصابة من الشفري البلد، وبعدين رئيس العصابة يقول خبري البلد فاضية للادي ليه؟ قالوا للادي بس. طب الناس راحت فين؟ لا في قهوة نقعد عليها ولا خمارة نروح نتسلى، احنا عندنا سرقة كبيرة للادي بس النهار مش راضي يخلص، الشمس مش راضية تغيب، فعاوزين نضيع الوقت يعني. واحد قال له انت ما دريتش؟ قال ايه؟ قال الكنيسة فيها نهضة يا عم، والبلد كلها راحت الكنيسة. قال طب ما نروح نتفرج، اشمعنا هم يعني؟ ودخلوا الكنيسة

0: رتب الرب ان هم داخلين الخادم بيتكلم وبيقول يمكن ما فيش حد في الدنيا قبلك، ابوك طردك واخوك سألوا عنك بيقولوا له اخوك فلان ازاي وقال كان لينا واحد بالاسم ده ومات، وابتدى يتكلم ورئيس العصابة ارتعب في مكانه لان ده حصل فعلا معاه. وبعدين ابتدى يتكلم قال لي لكن الليلة انا بكلمك عن واحد يحبك ومش بيحبك بالكلام، لكن ده مات على الصليب لأجلك. وشبكة النعمة صادت رئيس العصابة في الاجتماع ده. وبعدين الوقت مضى والساعات وصاحبنا مشدود، فواحد من الحرامية اللي حواليه شاور له كده مش ناوي تطلع، عمل له كده يلا الدنيا ليلت، عمل له كده تاني لا مش طالع. وبعدين قرب منه شوية قال له انت بعد الشر عيان، قال له عيان ده انا كنت ميت واول يوم هحيا النهاردة، طب مش طالع ليه معانا؟ بدموعه قال له اصل ربطني معاه. من هو؟ قال له جذبني للصليب بحباله وانا وهو اتربطنا مع بعض دلوقتي، فانا ما اقدرش اتحرك ولا اروح في حتة الا لو كان هو معايا. قال له مين هو؟ قال له يسوع، يسوع اللي مات لاجلي، جذبني بربط المحبة بحبال البشر ومحبته تحصرني. وكان الرب أمينا. فعدد آخر من أفراد العصابة جدد، وفي الوقت ده في البلد عندنا ألفوا الترنيمة اللي بتقول شركة العالم فضت ولا يمكننا الرجوع ونيتنا انعقدت بيننا وبين يسوع، الوحوش صارت حملان والطبيعة اتغيرت، شوفوا العالم والشيطان أفكارهم تحيرت، فرحنا يا فرحنا بالخلاص اللي نلناه، سعدنا يا سعدنا وانهتفنا يحجلنا. الأسيس بولس سيتهم من بلدنا أغلبكم تعرفوه حكالي قال لي كانوا يمشوا في الشوارع شوارع البلد ويهتفوا شركة العالم فضت ولا يمكننا الرجوع. قال لي أنا كنت شاب صغير كان من صوت هتافهم اللي بيرج البلد قال كان شعر راسي يقف، هيبة ومجد غير عادي. كنت أكذبهم بحبال البشر بربط المحبة. أنا عاوز أقول العصابة دي أنا ما سمعتش عنها بس، لكن شرفني الرب أن عرفت اتنين منهم عن قرب، واحد منهم بيأسيس من أتقى الأسس اللي شفتهم في حياتي، والتاني جي مصر وابتدى تجارة أمينة ناجحة واشترى بناية كبيرة الدور الأول فيها عملها كنيسة قبل ما اسكن أنا يكون في مكان للشهادة في أحد ضواحي القاهرة. وشرفني الرب أن خدمت في الكنيسة دي لمدة 10 سنين متصلة من سنة 74 لسنة 84. أحبائي إن نعمة الله تخلص وليس بأحد غيره الخلاص، يسوع يخلص. وقد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. أخي هل تحررت من خطاياك؟ هل جذبك بحبال البشر بربط المحبة؟ أحبائي إن الأمر لا يكلفنا شيء لكنه كلف ابن الله الكثير، إذ ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، كل واحد، كل واحد. يعني مات لأجلك أنت ومات لأجلك أنت. قبضوا على 20 واحد بتهمة التآمر على الملك في أحد البلاد، وبعد محاكمة سريعة القاضي أصدر الحكم بالموت، حكم الإعدام على 20. وبعت ملف القضية للملك عشان يمضي لأن لازم هو يعتمد الحكم ده قبل تنفيذه. والملك سأل واحد من اللي جايبين له الملف قال له القضية ايه باختصار؟ قال له جلالة الملك في 20 اتأمروا ضدك وصدر عليهم حكم الإعدام والأمر متروك لجلالتك. الملك قال لا، 20 واحد يموتوا مرة واحدة ده كتير، وروني الملف. وراح مأشر كده قال يعفى عن 10 منهم وينفذ الحكم في 10 الباقين. رجع الملف للقاضي. فالقاضي بيقول دي كانت أغرب تأشيرة أشوفها في عمري وأصعب قرار أصدره في حياتي. التهمة واحدة والقضية واحدة والجريمة واحدة، أموت 10 وأسيب 10 إزاي؟ قال لكن بعد تفكير طويل قلت أريح ضميري، هو الملك وهو صاحب الأمر والنهي. فراح جايب 20 مظروف يشبه بعض تمام، وجاب 20 بطاقة 20 كارت، كتب على 10 الأولانيين موت موت موت موت، وكتب على 10 الباقيين حياة حياة حياة حياة، وحط كل بطاقة في ظرف وقفل الظروف وجمع 20. قال انتوا عارفين ان انتوا كلكم تستحقوا الموت، والحكم صدر والنهاردة معاد التنفيذ، لكن الملك هيعفو عن 10 منكم، اقفوا طابور وكل واحد يخطف بطاقة، اللي يطلع له موت يبقى موت، اللي يطلع له حياة يبقى حياة. تقدم الأول وفتح المظروف وصرخ موت موت، وبدأ يبكي ويجهش وينتحب. أولادي الأطفال، أبويا العيان، أمي المريضة، مراتي الشابة، وبدأ يصرخ. اللي وراه سحب البطاقة وجد فيها الحياة، وبسرعة فكر قال أنا لا لي أب ولا أم عايشين، ولا متجوز ولا لي ست ولا عيال، وأنا مش خايف من الموت لأني رايح السبب، أنا مش طرف في الجريمة، لكن صدر الحكم غلط وأنا مستعد أموت. فبشهامة راح للأولاني قال يا صاحبي، قال نعم، قال له تعمل مبادلة؟ قال له مبادلة إيه؟ تتريق علي؟ قال له صدقني بتكلم بجد مش بتريق، تعمل مبادلة تديني موتك وتاخد حياتي؟ قال له سيبني في غلبي. فمن غير ما يديله فرصة في الكلام راح خطف منه الورقة اللي مكتوب فيها موت، وحط في ايده ورقة الحياة وقال له خذ الحياة وحي. وخرج الرجل وهو لا يصدق نفسه، وابتدى يمشي في الشوارع وهو يشوف نفسه حي ولا ميت، بيحلم ولا صاحي، لغاية ما وصل البيت وهو طالع سامع صوت البكاء، لأن كل البلد عارفة أن تنفيذ الحكم النهاردة. قرع الباب، جاءت البنت الصغيرة فتحت ولم تصدق، وجرت بابا بابا، يا بنتي بابا فين؟ بابا انتهى، بابا على الباب. وخرج الجميع، فلان انت حي؟ قال ايوه. انت مش صدر عليك حكم الموت؟ صدر. انت مش كان النهارده هيتنفذ؟ قال تمام. طيب امال وصلت هنا ازاي؟ انت حي ازاي؟ اللي حصل؟ وبدموعه اجاب انا حي لانه هو مات لاجلي، صديقي خد موتي وداني حياته، فأنا حي لأنه هو مات. أحبائي، أقول إن كل مؤمن يصل إلى أعتاب السماء. أتصور إن الملائكة بيقفوا باندهاش، فلان مش أنت فلان الخاطي؟ تمام. مش أنت اللي صدر ضدك حكم الموت؟ نعم. مش أنت اللي تستحق جهنم؟ نعم. أمال وصلت هنا إزاي؟ الجواب الوحيد، أنا هنا لأنه هو مات لأجلي. يسوع، يسوع الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. مبارك الرب إلى الأبد. لقد عمل المبادلة لكي تنجو أنت من الهلاك، من الدينونة، من العقاب. هل عرفته؟ هل قبلته؟ هل تعيشته؟ أحبائي،
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.
0: نحن كخطاة نحتاج جدا أن نقف الليلة بالإيمان عند الصليب. تعال معي صديقي ارفع قلبك إليه، انظر يسوع الذي مات لأجلك وقام. ونحتاج كمؤمنين أحبائي.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
3: The views and opinions expressed on the following program are those of the host and listeners only, and not those of WNTN Radio.
4: You're listening to Grecian Echoes Weekends on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Coming up in a few minutes, it's Cats Roundtable from WABC in New York, featuring John Catsimatidis.
5: Our Sunday schedule begins at 7 a.m. until 12 noon with the Grecian Echoes Sunday Big Show, followed at 12 noon with our sports show, The Bench Warmers. At 1 o'clock, it's the Greek Voice of America, followed at 2 p.m. by the Arabic Baptist Church Program. At 3 p.m., it's the Cats Roundtable from WABC in New York, followed by the Larry Kudlow Show, also from WABC in New York. Then at 5 p.m., it's Grecian Echoes Overnights, featuring an awesome mix of Greek music. You are listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com, Boston's home for international radio and specialty programs.
4: Our Saturday schedule begins at 8 a.m. with The Historians, followed at 9 a.m. with the UDH Haitian radio program. And then from 10 a.m. until 12 noon, it's the James Golden Show broadcast from WABC in New York. Grecian Echoes Saturday continues from 12 noon to 3 p.m. with a great mix of Greek music. Then from 3 p.m. to 5 p.m., it's the Saturday Disco Dance Party, followed at 5 p.m. with the top 15 countdown of the most popular songs from Greece. At 6 p.m., Grecian Echoes Overnight begins with continuous Greek music.
6: Hi, this is John Catsimatidis. Listen to my show, The Cats Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
7: When was the last time you heard a great story, the kind you want to share with a friend? This is Lee Habib, the host of Our American Stories. You can hear our great stories weekdays at 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com. We're telling the story of America to Americans, from the arts to sports and from business to history. Stories that make you proud to be an American. Be sure to join us weekdays at 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
8: This is Viviana Dragani, host of Boston's only Italian radio program, Italy Echo. Our show currently airs from 12 to 2 on 1550 AM and streams online at WNTN1550AM.com. Join me for great Italian music, culture, and more from 12 to 2 only on Global Echoes Radio.
9: Every Tuesday and Wednesday from noon to 2, it's Mike Janetti's Disco Dance Party, playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
10: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week.
11: Every Wednesday at 11 a.m.
9: Every Thursday from noon to 2, Mike Janetti's Cape Cod Happy Hour Party, featuring the best party and sing-along songs from the 60s, 70s, and 80s.
12: Every Friday, from 12 noon to 2 p.m., it's Echoes of Erin. 2 hours of the best in Irish music.
13: I'm Jay Sammons. I'm here with my friend and longtime colleague, Professor Brendan McConville, and we're the Historians.
14: Coming to you from the banks of the Charles River with all new episodes, Saturday mornings from 8 to 9.
13: On WNTN Radio, 1550 AM.
10: WNTN presents The Country House Party, featuring country music, requests, and dedications. Every Saturday from 2 to 3 p.m. on 1550 AM and WNTN.com.
15: Join us for a disco dance party every Saturday from 3 p.m. to 6 p.m.
16: Hi, I'm Billy Galatis.
17: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
18: Hi, I'm Nick Markopoulos.
19: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
0: Hi.
17: Hi, this is Peter Kagridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
9: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com, the longest running Greek American program in the United States. You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com, Boston's hub for international radio and specialty programs.
20: Hi, this is James Golden. Listen to my show every Saturday morning from 10 a.m. till 12 noon on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
21: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
22: And now it's time for the Cats Roundtable from WABC in New York, featuring John Kesimatidis.
23: He is Greek-American. He's a New Yorker.
24: It's a great American success story.
25: He's involved in a number of businesses.
26: He's a great role model.
27: He's got plenty of ideas on how to bring change.
28: And lists the support of business leaders, elected officials.
29: Kesimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
30: Great American, a great New Yorker.
31: Now that's John Kesimatidis, a native New Yorker.
9: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Kesimatidis. And this is the Cats Roundtable.